مريم قالت لمريم: يا أخت أرضي وأخت خطايا على الأرض، يا أخت روحي وأخت صلاتي وأخت الضحى في الوضوح وأخت ممات العظيم هنا وما قد تبقى لنا من ممات وما قد تبقى لنا من حياتي. السلام على الأرض ليس لنا. أهذه السماء التي فوقنا لا ترانا؟ أمنا الصليب على ظهرنا في حقول الدم المر يحجبنا. السلام على الأرض ليس لنا. السلام لأعدائنا يا إلهي، وللطائرات وللموت يهبط، للموت يصعد، للموت يحكي ويكذب يرقص. لا شيء يكفيه، لا دمنا في الفجيعة أو دمنا في الجمال، ولا دمنا في البحار ولا دمنا في السهول، ولا دمنا في الجبال ولا دمنا في التراب، ولا دمنا في الرمال ولا دمنا في الإجابة أو دمنا في السؤال، ولا دمنا في الشمال ولا دمنا في الجنوب، ولا دمنا في السلام ولا دمنا في